0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم أمركم بالصلاة وتسليم على نبي الكريم فقال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة مليكنا كبهد ليا مهامليا سري بادوك باقين ريب دون أغوم سلطان إبراهيم وكذلك كبهد ليا مهامليا سري بادوك باقين راجة برمسوري أغوم راجة زارة صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا سخاء رخاء دار عدل وإيمان وأمن وأمان وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا في فلسطين وأعداء أعداء الدين وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين واعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعظكم ويذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Sorakan yang menyatukan akan membangkitkan semangat untuk bergerak bersama, manakala kasih yang menguatkan akan memastikan perjalanan hidup terus dipenuhi keikhlasan, kesabaran dan saling memahami. Jadi apabila kedua-duanya bergabung, lahirlah sebuah keluarga dan masyarakat yang bukan sahaja kuat tapi ujian malah menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Kita tidak sekadar bersorak ketika berjaya tetapi juga saling menguatkan ketika diuji. Kita tidak sekadar hadir ketika gembira tetapi tetap bersama dengan ahli keluarga dan juga masyarakat ketika masing-masing memerlukan sokongan. Kerana pada akhirnya, keluarga dan masyarakat yang benar-benar kuat bukanlah yang paling lantang sorakannya tetapi yang paling utuh kasih sayangnya, paling erat ukhuwahnya dan paling tinggi nilai kemanusiaannya berlandaskan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini 17 1448 Hijrah bersamaan 3 Julai 2026 langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Saya Suhail Haris mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM dan penerbit siaran Nur Fahana Muhammad Nur serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Muhammad Hasrul bin Haslan dan Saiful Azman bin Muhammad. Kembali ke konti Nasional FM bersama Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: بلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدخضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم ما شاء الله. Betul, tahniah Kak Ainun pandai buat tu. Masa Kak Ainun apa dia panggil jawab tu maksudnya suara tinggi tadi kan?
0: Ya. Yeah.
1: Yang itu dah bunyi lagu Kurdi kan?
0: Ya. Yeah.
1: Jadi kita gabunglah hari ni kita punya bacaan ni Nahawan Kurdi kita
0: bagi. Ustaz bawa mujawat sikit nak ikut.
1: Mujawat.
0: Ha.
1: Mujawat yang Nahawan ke? Try tengok. Ayat 54 ya. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ ها cuba
0: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ Tak sampai macam
1: harakat dua. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا cuba.
0: وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا
1: Nak buat jawab? Nak saya buat jawab? Nak try? Aha.
0: Try.
1: Try, ya? Okay.

0: ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل
1: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
0: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا

0: جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن
1: تأتيهم
0: سنة الأولين
1: أو يأتيهم العذاب قبلا
0: أو يأتيهم العذاب قبلا
1: coba terus. Wama terus.

فيستغفروا ربهم ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل

0: القرآن أكثر شيء جدلا
1: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
2: أك ada angin sikit
1: أك
0: وكان الإنسان أكثر
1: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا
2: terus

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

آت القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

قائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الإمام آل سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وعيتها اليوم من شريعتك سر أزان صلاتي أكن لديريكا كرنك الله كبر جنجنا كمي نبي محمد صلى الله عليه وسلم وسيلة tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji.